هل تسمع صوت القادم من أعماق البحر الموج الأزرق في عيني يناديني نحو الأعمى وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زوج إني أتنفس تحت الماء إني أغرق أغرق

أعرف أن الحب خطير جدا ما أحدث لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر إني أتنفس تحت الماء.

الحشيشه اللي في جيبه غير الحشيشه اللي في ايديا دي الحشيشه اللي بيجيبه غير الحشيشه اللي في ايديا ونستبح انا وانت و